الحمد لله الحمد لله سبحانه أنعم على العباد بدينه ودعوته وأكرمهم بتوضيح الطريق إلى مرضاته كما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له دعوة الحق ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يسبح له الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قائد المجاهدين وإمام المتقين قضى دهره لله عابدا وأفنى فيه مجاهدا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء البررة وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوه في السراء والضراء وفي الخلوات والجلوات واعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة جمعة yang berbahagia marilah kita sanjungkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang telah menganugerahkan kepada hamba-hambanya dengan suatu agama yang mulia dan menyampaikan penjelasannya melalui dakwahnya. Allah muliakan mereka dengan penjelasan tentang jalan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam marilah kita mohonkan semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau yang atqiya al-bararah, dan kepada tabi'in bagi mereka. Masyarakat muslimin rahimakumullah, insyaallah khutbah kita pada hari ini kita beri tema dengan pesan-pesan moral ibadah.

0: Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullah, salawatu rabbi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, usikum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat liqadi wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa alamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih wa tanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih wa sallata bikum ayyuhal mu'minun. Wa qala ta'ala mukhbira wa amira, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala khalilika Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Warda Allahumma anil khulafai rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma afir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا الله انصر إخواننا في فلسطين، انصرهم على مواجهة أعدائهم أعداء الله. اللهم أهلك، اللهم أهلك الكفر والمبتدع والمشركين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء الأحوى.

كتاب في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، آمنة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية.

مُّثْنِ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. السلام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات الدرجة الصالحة على الصالح اللهم صل على سيدنا محمد وصل على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله السلام.

دعوات التام والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده

الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.